كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن

وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك.